0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يقدم لكم أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم وعيد شفيعكم، وأن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في العلاقات بين الناس، وقال: مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي صارت فرص التواصل بين الناس أكبر، لكن العلاقات قد تصير أكثر افتراضية وأقل إنسانية، وهذا يستدعي أن نبني علاقات إنسانية حقيقية وعميقة تقوم على المسؤولية والاحترام. لذلك المجمع يؤكد على أن الناس مدعوون إلى أن يكونوا عائلة واحدة تقوم على محبة الله والقريب، وعلى أن نمو الإنسان وتطور المجتمع مرتبطان بعضهما ببعض، ويعتبر تنوع الناس فرصة للاغتناء والنمو، ويشدد على ضرورة تحقيق الخير العام بمراعاة حاجات الأفراد والجماعات، ويدعو إلى احترام الإنسان أي رفض كل شيء يهدد حياته، وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazareth. Siamo chiamati a rispettare ogni persona e a prenderci cura gli uni degli altri per costruire un mondo più umano. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful, especially those from the parish of the Annunciation in Nazareth. We are called to respect every person and to care for one another in order to build a more humane world. May the Lord bless you all and always protect you from every evil.
0: بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: And now we'll hear the greeting in summary in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini e i seminaristi della diocesi di Płock. Insieme al loro vescovo, che hanno ripercorso le orme di San Stanislao Kostka da Vienna, passando per Dillingen fino a Roma. Nell'anno del terzo centenario della sua canonizzazione insieme a Luigi Gonzaga, non cessiamo di pregare per i giovani, affinché per intercessione di questi santi patroni non abbiano paura di fare scelte coraggiose nella loro vita, mettendosi al servizio di Dio e del prossimo. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów.